ايه كنا مسك مو مسك مو قبل دكتور جدي بو كنو تين ودين تاتي امي كات تقوتان من انتين كاتي بيت تقوانيا يتسيب نوامي تتبقين تقوتا بعد مينا تتسي بوهتا كنت سكات نو نيشوات تبقين تتسي بوهتا que ya pues ni no epten apta chigat tokam to kuit tropeto pega de begen chetat ket keter vu no es pas ni choix de begen jo ket moko e o ta kusat ni choix de begen cheto ko han julia ne mas te ko no de begen pas ko ta moko sa un chen ga ta ken na kumon e o ne une bonne après-midi de no.

0: لأنني مش تشاهدني بمبنيو هذا تين هاوين نهاوين ما جين دوين مغو دو سيمغو أنا ما هجام يرسين دوين بس كجين دتوي لأنني جين دتمنى غاجو تيهو تشتت أغني بسيء واويد موت إهرادان إهرادين رمونجا أي وين مشتري جتوادي وي أنا جتاد هاي هي وين بيدوادي Et on est une bonne après-midi, j'y t'adonne une bêche. Sylvestre Rock. Renoué.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife.

هذا تعجبني اين شت ما بدنا دينا اين اين انا ما بدنا مو انا ما هي شو انا بك غبن بن ما هي شو شت تي تو وين انا غبن بنت وين دي شبه توك جيكريوا